0: is a good Muslim.
1: عليك أن تفهم تفهم تفهم خلف بن لادن لادن لادن لادن
2: إنه موجه إلى المسلمين.